0: جارێکی تر هاتینەوە لەگەڵتان بۆ بەرنامەیەك. ئەم بەرنامەیە ئینجارە باسی لە جلو کەلتوری وڵاتانەکەین. ئێمە خۆمان وەکو کوردێک لە وڵاتی ئەڵمانیا جلی کوردی کەلتور کە باسی ئەەکەین کە چۆن دروستکراوە و چۆن هاتووە و ئستەش میوانێکمان لەگەڵایە. ئەو میوانە خۆی خەیاتە جلی کوردی ئەدوورە لە ئەڵمانیاە تقریبان بۆ دو ساڵێ. چەند پرسیارێکی لەکەین بەداخەوە. من کوردی سۆرانم، ئەو کوردی قامیشلۆیە، ڕۆژئاوا، لەبەر ئەوەی بە عەرەبی قساکەین چونکە زۆر لە یەکتری حاڵی نابین. مرحبا سمية، أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا،
0: شلونك؟
1: الحمد لله. أنت شلونك؟
0: اليوم جيتي على البكير على الاستوديو وكان جو حار، أسفة خليتك شوية تنتظرين.
1: شكرا لك. عادي.
0: أوكي سمية، اليوم أني أريد أسألك على الملابس الكردية والكلتور والدستور مالتنا، أكو فرق بيناتهم ويا غير الدول، وهاي ملابس الكردية انتي تخيطيها مو؟
2: Welcome again our listener. Here we are in Common Voices again for today. Our theme is the traditional clothes for all around of the world. For me now I'm speaking about the Kurdish dresses that the Kurdan people are wearing it in Kurdistan. So today I guested a new. She is living in Halle Zale and she's working as swing the clothes and especially for traditional clothes. But because today I am Lana speaking Sorani and her guest is speaking Kurdish. Lana is from Bashur and Sumeya, she's from Rojava. That's why they don't understand the same language, because one is Sorani and the other is Kurmanji. That's why Lana will speak more or less Arabic. And welcome Sumeya to our studio here. We are happy to guest at you here.
1: أهلا وسهلا فيكم اليوم. أنا كتير مبسوطة معكم. يعني اليوم وعدت يعني شفني.
2: Thanks too much for this invitation. I'm so happy to be with you in this studio.
0: سمية، انت بحضرتك خياطه تخيطين ملابس الكرديه، شنو الفرق بين الملابس الكرديه وملابس الغير الدوله؟
2: يا سمية، I have one question for you. As you are working and sewing the clothes, what is the difference between the Kurdish traditional clothes and the traditional clothes for the other countries?
1: ملابس كرديه ما في، في عنا تقليد، ما في فرق بين العراق والكراد سوريا ولا كراد تركيا ولا كراد إيراني. بالذات هاي التقليد تبعنا هنا الملابس الكردية.
2: Yes, for the Kurdish traditional clothes is the one which is gathering all Kurds around the world. There is no difference between Kurd in Iraq or in Syria or in Iran or in Turkey. On the this Kurdish traditional clothes is like a symbol to gather all Kurds around.
0: زين سمية، انتي خياطة، اكثر شيء شنو تخيطين؟ ملابس الكردية التقليدية الروجافا او اي نوع من الملابس الكردية تقدرين تخيطين؟
2: سمية، I have one question to you. What kind of traditional clothes you are sewing for traditional Kurdish? Is it special for Kurd from Rojava or from Bashur, or there is a special traditional clothes you are sewing?
1: الملابس بخيط كل شيء، ماسك كل شيء عند المرأة بالبخيطة، بس أكثر شيء بحب الملابس الكردية إنه بحسها زينة كردية بعيد عن النوروز التقليدي. كتير كتير بحب هالشغلة، وبصلح بضيق بكل شيء، كل شيء عن المرأة بيلتزم المرأة، كتير بحبها. بحب يعني مثلا المرأة كتير بتفتخر بالملابس هيك تفصيل الشغلات هدول، يعني بتفصلها كتير هيك على المرأة مبسوطة يعني عليها.
2: Yes, I'm sewing all the clothes, but I love to swing the Kurdish clothes, traditional clothes, and I like to see all women are happy when they are wearing these clothes. But in same time, I'm doing editation for the clothes also to make it bigger or shorter or whatever if there is something. But I prefer too much. I like to do traditional Kurdish dresses.
0: سمية، أنت تعرفين عن التقاليد والدستور الكردية غير ملابس الكردية، أي نوع من الملابس تفضليها بالبلد؟
2: سمية، I have one question to you. Which one you prefer to swing?
1: أنا بفضل ملابس حسب شو ناشر، يعني شو مشتهر بالدولة، مثل شو بحب العالم، مثل البناطرين اللي بلبسوها، قمصان، شغلات، يعني كل إنسان وحسب شلون تقاليدهم بلبسوها. مثلا كراد بلبسوا الشكل، العرب رفعات عربي بلبسوا الشكل، في ناس بحب الفساتين، في ناس بحب التنانير، في ناس بحب أني حسب، يعني كل شيء حلو يعني بلبسوها.
2: Yes, I'm doing all whatever women are liking. Sometimes I'm sewing t-shirts, skirts, dresses, and whatever woman likes to do, I'm doing it for them, and I like to see them happy.
0: سمية، أنت تعتقدين تغيير الملابس القديمة ومثل نقول كلاسيكي والحديث، أيهما تفضلين؟ يعني تعتقدين أكو في فرق كبير بيناتهم هسه وقبل؟
2: I just have one question. There is a difference between the classic clothes and the new fashion clothes. Do you think which one you prefer to do?
1: هلا فرق بيناتهم طبعا، في فرق، يعني في فرق بين القديم والجديد والقماش القديم والقماش الجديد. تفاصيل تطورت، يعني مثلا في شغلات تطورت كثير، يعني مثلا خياطة يعني بتلاقيها مطورة كتير، في شغلات حلوة، سراسات بيتطور فيها، مثل تلاقيها كتير اختلفت يعني بين القديم والجديد.
2: There is too much difference between the old classic fashion and the new fashion, and especially you will see the difference between even the fabric before what not like now, and there is a lot of new model fabric. Yeah.
0: سمية، أنت تفضلين من تخيطين الملابس مثلا، انت اكثر شيء بحكم احنا الاكراد وانت الكرديه تفضلين، اذا احد يجي يمس تخيط ملابس تفضلين تقنعيها لو تتحدثين وياها تقولين افضل هاي الموديل القديم، يعني تقاليدنا والرمز مالتنا، يعني يبين مثل ما يقول ما يختفي من العالم وما يختفي من قدام عينا، انت تفضلين تقنعيها لو تخيطيها مثل هي تريد؟
2: Yes, I just want to ask you also if you prefer to sew the clothes in the way that the person like, or you are convincing the people to do, like if there is, you are sewing the traditional Kurdish clothes, do you convince the people to do it in how it is, or maybe some people are wearing and liking to have a mix between the new and old?
1: هلا أول شيء طبعا بدي أقنع الزبون، يعني بدي فرجيها كل الصور، كل الموديلات القديمة كل الموديلات الجديدة، طبعا بدي أقنعها بالقديم، في الكلور القديم، يعني كمان الحل الحمد لله ناشر الكلور القديم، يعني مثلا في الكلور كتير، يعني مثلا لهلا أنه ثابت يعني جاي، يعني مثلا ودائما هيك يقنع الزبائن مثلا، وما بيختلف شيء يعني عن الجديد، يعني حتى بيلبسوا كل شيء يعني جديد وقديم.
2: Yeah, I try to convince all the people and I show them all the picture for the model, which is a folklore for old models, and then I just let them to decide. And but in same way, I try to convince that these folklore should stay as it is.
0: سمية، عندك معلومة عن الملابس الكردية التقليدية مالتنا الدستور بياب تاريخ إجا منو لبسها أكثر شيء من النسوان؟ لو ما عندك هاي المعلومة.
2: I have only again one question. Do you have information from where come our Kurdish traditional clothes, when the women were wearing it, and if you have some information about the history of these clothes?
1: هلا المعلومات أنا بعرفها قديمة، يعني معنى جديد، يعني في كتير، بس أما أي تاريخ أنا ما عندي معلومة كتير على التاريخ صراحة، أنا بعرفها قديم أيام أجدادنا يعني قدمة.
2: I know that it's for very long old time, but I don't know exactly in which year a woman start wearing it, but I know if our grandfather and mother was wearing it. Our grandparents were wearing in these clothes.
0: سمية، احنا بالعراق الكردستان العراق احنا عندنا الملابس الرمزية، اكو مثلا أجدادنا وآبابنا القبل النسوان اللي كانوا يلبسونها حتى بالبيت، يلبسون الملابس الكردية، واكو هاي الطاقية بالرأس احنا نقول الكلاو. هذا الكلاو احنا كنا بالبيت يعني اني اتذكر بيبيتي كانت بايدها كانت تنخش عليها الزغرفه وكانت تخلي عليها من مثل ما تقول اكسوارات، وهاي تخليها هاي صارت الرمز يمنا لحد هسه موجود ويمكم نفس الهاي.
2: Yeah. So may I also I just want to add that in Kurdistan in Iraq, for us

0: pink on colorful.
1: هدول طبعا هلا باقيين
0: This, like, till now, my grandmother's still wearing Kurdish clothes, but for us, the new generation now are wearing the simple clothes more.
2: سمية يا لون انت تحبين تلبسيها مخيتين اكيد ليش مخيتة ملابس الكورية يا لون اكثر شيء تفضلينه وتحبينه
0: Also the question that for sure now you swing the traditional clothes for yourself, which color you prefer to wear it?
1: هلا اللون الوان بحب كل الوان بس اللي مفضلة عندي ابيض واسود احمر كثير بحبه بحب مثلا بنسق الالوان بين بعضها يعني مثلا ازرق وابيض مثلا احمر واسود يعني حسب اني بشوف الموديل بشوف النظره مثلا شوف شو بيلبق على بعض بسوي يعني هذا
0: yeah.
1: نظره خياطي
0: yeah I prefer all the colors but for me the I prefer the white and the black. In same time, I like to match the color together, like white with the blue and red with the schwarz, black on vice is the best color for Sumeya.
2: شكرا سمية شكرا على الضيافة شكرا انطيتنا الفرصة حتى نسوي مقابلة وياك شكرا أهلا وسهلا
0: Thank you so much Sumia Thanks that you accept our invitation to our studio to do this interview together Thanks that you give us your time
1: إيه كمان شكرا لكم كمان كتير أنا كمان بسطة فيكم بصراحة
0: Thank you to you also that I'm so happy too much to be here too

0: Ich habe gerade gehört über traditionelle kurdische Kleidung. Ви щойно почули про традиційний одяг курдів. Für mich die ukrainische Kampf und kurdische Kampf sind verbunden, weil die beide sind die Kämpfer für Freiheit und Unabhängigkeit. Und genauso hat es gesehen ein ukrainischer Gedichter, Vasil Simonenko, der lebte in die 60er Jahren, im 19. Jahrhundert, wenn Ukraine war Teil einer sowjetischen Union. Und die sowjetische Union hat teilgenommen in dem Krieg in Irak. Для мене ці дві боротьби, ці дві війни, вони є поєднані, тому що це була боротьба за свободу, за незалежність. І так само цю боротьбу курдів і українців, наші боротьби як поєднання, бачив Василь Симоненко, який жив у 60-х роках минулого століття, коли Радянський Союз брав участь у Іракській війні. І, як відомо, Курдистан, частина Курдистану є окупованою Іраком.
1: سلام عزیزان دیتان گرانو لاتان لگل خاتونیکی خلکی اوکرانیا بناوی انستازیا زور سفاسیکین او کباسی لجلو برگی اوکرانی کردو که کلتورو دستورکی لگل دستورو کلتوری ولاتانی تر امرو پیکاو ام پیوندی من پستاو بیکاو که بزانین چون تقالیدو دستورکان من پیکاو اگونجی اما کباسی جلی کردی من کرد لیرا هستاین دانشتین که بشیکاروی کباسی بک این که جلی کردی چه فرقی که هی لگل جلی اوکرانی و لاتکانی تر زور سپاس یکم که امرو آماده بو لگل منایا پیشکشی کم ببرستان یو دارم بدلتان بی
0: Jetzt wir werden hören ein Gedicht von Vasil Simonenko heißt zu kurdischer Bruder Zorani und auf Ukrainisch und auf Englisch
1: استاش لگل تانابین شعری که خیلی نوا بلعنی کسی که کسایتی که شعری اوکرانی بنای فاسل سایمون نیکونن با کردی و با اوکرانی و با انگلیزی هیوادارم با دلتان بیتو که با باشترین باش گرما بن زور سپاس استا ای خیلی موام لدقاكي وكا جنابي لكي ولدائق بو چون بو دقي شعرك بو كردكاني عراق كانو سويتي اي خين مو لزالي 1963 بو برايني كرد بو براي كرد اوكرانيا بنابي ارا فاسيل سايمونو نيكي برانی کرد اوکرانیا لمانگی آزاری 1963 نسیویتی و تا سال 1965 به نهینی بلا بوتوا با برانی کردکان به هیک یک لبرهمکان برهمو هر گرنگکانی سیمو نیوکی دان دندریت وای کردوا ببیت هیک یک لکسایتیکان هر گرنگکانی شعری اوکرانیا ام شعره فاسیل کردوه با پالوانی اکی نتوی ام شعره هر زور بو بهیمی بهیمایی بر اوکرانی هر وها لسال ده بطندی للعینی آسایش دولتی سوویتی و لیدره لمانگی کانونی دوام سالی 1963 لتمنی 28 سالی ده کوچی دوای کردوه دوای نو مانگ دوای نوسینی ام شعره لجر کاری شورشی ایلولی کردستان او شعری بو هاتوا کاکاتی شورشی ایلولی کردستان دستی پی کردوا فاسیلی اوکرانی ام شعری نسیو بو کرد نسرا و بلام شنواریکی میجوشی لسر خباتی نتوی اوکرانی هبوا و کردلی بوکی بتو دلیم خستو لگل توما لسالی 1968 هر او شعر با آلای گورینی کرد اوکرانی بو تسرودی که خباتی نتوی اولاتا و دیجی شویتیکان روسکان لسالی 1968 لپاریس لگوواری موچه نوی ادبی اوکرانی بلاو کراواتوا اوش دقاکیه که لشعرکی نسویتی بو کردن بو برانی کرد گویکان دگورن برو برن لخوین از تیرکان دکون زمدر لناو دولی بوندار برندار و گلدراو و تیتی دکویت شووین یکان پرسی و هاوار و هو کرد آگاد لش فیشکا کاند بیا بلا مپارز دستت لجانی قتل کاند وک برانی خوین بباره بسری دا بلیشاو بسر او حرام زادانه ملهورا و طالانی بزمانی گلاب بدوی لگلیان اوان تنها هر مالی تویان ناوید بطالان هاتونا داگیری بکن لیتو ناو زمانت لکورککانت دروز بکن یکی که بیجو لگل زالمکانت جانت نرواد با آشتی لو قارمانه و لتو کشانی کاری شووین یکان بیستری دجمنی همانن بخوینی گلمان خویان قلو کرد نرخی بی پیمان خوی بدست دانت هو کرد فیشککانت بپاریزه بو اوی اوان نتوانن گلت بکن رزگار لنگی هزکانی قین رامجینا میوان داری اوان مکه پیشت مگر او دموی که آخر شویستی جیهان نکو تبیت چالی نمان فاسیل 1963 ام دقوش ریبو کردنو سیوا الو کاتو که او کردانی لعراق ظلمیان لسر اکرا که او کاتی چن خباتو کینی که کرد کوتو تا بندستی و بنهینی ام شعری نو سیوا و که کاتیک ام شعره گشت دست سووینی کان زانیان لناویان برد هوادارم بدلتان بی استاج او خانمی اوکرانی لگل مایا انتازیا او بطان اخینه تو دقیقه با اوکرانی
0: The Kurdish brother, the mountains, their soul, blood-soaked, call resounding, and cut adrift starts fall to the abyss. Into the fragrant valleys, scarred and wounded, comes the invader, hungry chauvinist. Oh, Kurd, save your bullets now, but do not wonder whether the lives of the murderers to spare. Upon these bastards of rape, sack and plunder, like blood tempest fall upon them there. You talk with them by bullets you must manage. To steal your goods alone they did not come. They came to take away your race and language and to make a bastard of your son. You will not live in Concord with your tyrant, your fate to draw the way, to lord it his. And on the blood of tortured nations thriving grows fat our worst of foemen, chauvinism. He acts with shame and with deceit. His plan is to turn you all into humble brood. Oh, Kurd, save your bullets. For you will not manage without them to preserve your nationhood. So do not lull to sleep the power of your hatred, for welcome is your watchword can't exist till where the grave lies open for him waiting falls the last of this planet's chauvinists. Василь Симоненко. Курдському братові. Борітеся поборете. Тарас Шевченко. Волають гори кров'ю политі, підбиті зорі падають униз. В пахкі долини, зранені і зрити, вдирається голодний шовінізм. О, курде, бережи свої набої, але життя убивців не щади. На безтруків своволі і розброю, кривавим смерчем бурею впади. Веди із ними кулями розмову, вони не прийшли тільки за добром. Прийшли забрати ім'я твоє, мову, пустити твого сина безтруком. Знобителем не житимеш у згоді. Йому понять тобі тягнути віз, жиріє з крові змучених народів, наш ворог найлютіший – шовінізм. Він вірломство заручив з ганьбою, він зробить все, щоби скорився ти. О, курде, бережи свої набої, без них тобі свій рід не вберегти. Не заколисуй ненависті силу, тоді привітність візьмеш за девіз, яку паде в роззявлену могилу останній на планеті шовініст. 1963 рік, Василь Симоненко. Ihr habt gerade gehört Common Voices Radio und wir werden jetzt über ukrainische Kleidung reden. Ви щойно почули радіо Common Voices, спільні голоси. І зараз ми поговоримо про український традиційний одяг і